الكاريز طارئية بكراس كنز تايم 6 PM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. عروئي أني طانا سيلتين.